0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شوقة بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شوقة بيناديني come on baby إيه لدو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركب هيك بالشيري مو نمور اي دونت لايك بجيبني لابي مركب هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: زغطبو
1: زغطبو
0: وي وي

زعلانين يلي مبسوطين، نتمنى للكل انه الست هذا يروقهم شوي. نتمنى للجميع سهرة جميلة على راديو الحارة عم تسمعوا يوست، ونتمنى للجميع سهرة جميلة.